ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخير بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك

ماني مالي ما ندبش شي سفارة انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفارة بيلك نانا مغتاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك like.